0: Pinode.
1: Pinode.
2: On dit Pinode.
3: Pinode.
4: Pinode.
5: Pinode.
6: Pinode.
7: Pinode.
8: Pinode.
2: Not underground, it's peak ground.
9: ジュブリーマーシーグランドモント D へ行くて P ノード Please feel welcome to come talk on the show you can change your name by typing / 熱気 the name you want すごいね。
10: أعزائي المستمعين نشكركم على استماعكم راديو ان بيتوين سبيسز